قام بابان شواب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبوزي من يكلأكم أن يصبروا كبكما أتري الله بالليل يبدو بيشرو منتني ويبك إنكو كن يلزتاكين دم مطوبا ماسو ومنيبكو والنهار يبدو بيمسانايا نوتابو جيبوا بيبوكابي أبو ساقوانغا تويتا منسكو الله أن يصبروا كبكما أتري الله الرحمن يو مساسزي كبانغا باتيكا كيشي ساتي نابا ساسي لاني مصبروا كوانغا رمونسنغا تموفيني بزيبو بل نيوابرا Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti abantu abo bachikaka santi nzemba kumo lwekisa change na ye wabula huma andhikri rabbihim bumu kukirizak Allah subhanahu wa ta'ala ukubira angaba mujukira nti yabakolerebirunji muaridhune chobachisura mguluka

0: هذا ذكر مبارك كلمنا نتشن كتاب وشيمبري تدي كتاب قرآن كيقول لي وكل مومكسا أنزلناه تتسزا جمولي أفأنتم له منكرون يم مرابي دردران قرآن يجب بري تدي مجوة كنان تدلة فديري الله
1: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين
0: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إبراهيم توام وبرونا مبوي مبيغيري نتمنى بنا كجم وابري ورواليرو وكنا به عالمين تواليوم سجيو يونغا تمومن برون جنيو إني ساي نوبو كريزاوي
1: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون
0: إذ قال لأبيه وقومه جكر ويقامب تاتوي أزرى نابان تبي أبالي بقبري راما سنمون قبب السنزا إبراهيم يسيطك ناقامب بكدب ما هذه التماثيل التي بيبلي ويبفان نبنو إيبيو أنتم لها عاقفين مكو مماردو كمار بانج الدنين مسنزا ملمدكو كبسانا مبيه چكاچن بيبلي وبي مسنزا بيتاين مكينا مغورو إبتا صبرا كبيران مبيه مدزاكين سنجين كوفون تبسنزا وانسنجا قوندي وباقوندي يتشوچي
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
0: قالوا بامغامبا وجدنا آباءنا فتوى سانغابا ججفي لها عابدين كما سنمو كوكوبي كوتي كوبا سينزيزا نديرا كوكوليو كسينزا كوابي نفتولي كوبا ججفي
1: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
0: الله سبحانه وتعالى قام بقال يا قام بإبراهيم لقد كنتم مزمواري وكفد أنتم وابلي وروالي ربكد بانجي وآباؤكم نبجج بموي في ضلال مبين غموري مبوز وبروات وكسنزي بنتو بموي بجد
1: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
0: قالوا باقام بانجا لبمدامو أجئتنا بالحق إبراهيم وطوليت الديا مزماغة تاريكويش وشتبات فتروزا أم أنت من اللاعبين وبولي مبزني وبزني وبولي مرواري
1: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين
0: قال يا باقام بابراهيم بل ندسل مرواري وابراهيم تجيزان ربكم ومرز ومي رب السماوات والأرض يقول القرنسي الذي فطرهن ويبتون نابتك ونغتينك وربلا وأنا على ذلك من الشاهدين نانجي تونشبان ينورانجا نمبو جولي زوغيك تارو نمبا جولي زابا جولي لانتي الله يوياساني دوكسين زيقول القرنسي يبتون نانجا تاينا وربلا
1: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
0: بما روكوكو بنا رايران تو وتالله دايرين يا الله يانكرو يوغين سينزا لا أكيدن أصنامكم عند كسالي روب كديوما سنامو غموا غورمو مجاكورا بانغاتي مucha سورا كغاسينزا بعد أن تولوا مدبرين روفان يمارو يندي لبانتي ممازو كوفا ونغا موغا كوبيا ما بيغا موينا جمورا زمونا عند كسالي راما غزي مجاكورا با نشتي مucha ساني غاسينزا إرسيدي ما توفوغو كسينزا
1: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
0: فجعلهم جذاذا يغفور وبرري يكتمات مناغا سيسنا غفور وبرري إلا كجاكو كبيرا لهم يريكا وكل مبو إرياج الدين السنم الدين لعلهم إليه يرجعون وبول ياو ببناكم أوني بقربا غا سيسدوا أنا صبرو كديري الله سبحانه وتعالى نباتيجيران تدلم بطوفي يوم طوفو كسينزا سوسما سنام إرابي تاري باتي تيجيران طول فنجم نبيتشو سا
1: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين
0: وقالوا باغان بانغا قالوا باغان بانغا بكمي وونغا إبراهيم أمزوكو غاسا ياسا من فعل هذا بآلهتنا نياكوزيش نوكو باكتون دابا فبتو سينزا نابا تما تما نابا سايا سنبا فوكي ببجو بجو إنه لمن الظالمين مزما تكوزيد دراج منين تاري مباليا زاماني
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
0: قالوا باقام بانت سمعنا فتوى ولدى فتى غير يوم فبك يذكرهم غابيو غيركو بسنم بيافي بيقام بيبتالي بيابو فناني زبوا ngabyogera kebigambe ebisongofu nebimpi yuqalu lahu muvubuka oyo ayitibwa Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola nga atunyumiza ebyaliwo wakati wa Ibrahimu n'abantu be nga bakomyewo okuva mu kusinza ne basanga amasanamu gaabwe nga gasayasiddwa.
1: Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun.
0: Qalu bagamba fa'tu bihi mugende mumunone mumulete ala a'yunin nasi abantu bonna bamwegeka amaaso la'allahum yashhadun obolyawo banaabeera abajulizi nabo ne bajulira nti muvubuka gwe baawulira ayogera ebigambo ebifaanana ng'ebyo era ne balaba ki kye tugenda okubeera nga bonna we bali balabe ki kye tugenda okumusalirawo eky'okumukola oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekiringa ekyo kuba Katonda baabajjajjaabe.
1: Qalu aanta faalta haadha bialihatina ya Ibrahim.
0: Qalu bagamba nga bamuleese aanta yegwe faalta haadha koze kino ekikolobero yo bialihatina kuba Katonda baffe ya Ibrahim wange Ibrahim.
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Qala Ibrahim ya gamba bal fa'alahu kabiruhum wabula kikoze sinze yoli omukuru mubo abamanyi batugamba ntu wane ekigambo ekyo teyakyogera wabula yalaza bulaza n'agamba mukulaza kwinga asongera kusanamu eddene naye n'atayogera na lulimi lwe n'agamba nti ngekulaza kwe kutegeeza nti akikoze yoyo wasanamu asinga abanene asesanamu yali asinga agasanamu gonna obunene obukulu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yagamba nti akikoze nga ayogeza olulimi lw'okulaza yoyo lyeryesanamu eddene hadha lino lyemulaba ng'alikonako nti lino lyemulaba lyerikoze omulimu ogwo. Fasaluhum mubabuuze inkanu yamtikun bwe mba mukakasa nti boogera kubanga asaanidde okusinzibwa asaana okubeera ng'ayogera bwe mba nga mukakasa nti byogera mubibuuze bijja kubabuulira ani abikozeeko ekikolobero.
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun.
0: Faraja'u ila anfusihim abantu abo beekuba mu mitima gyabwe ne badda eri emyoyo gyabwe ne beenenya faqalu ne bagamba innakum mazima mu emyoyo gyaffe antumu dhalimun muli bali azaamaanyi okutulagira okusinza ebintu ebitasobola kwerwanako ng'ate ffe tubisaba okubeera nti bitulwanirira ekintu ekyo baakyogera Allah subhanahu wa ta'ala ng'akibaleetedde ne balaba amazima gituli bakyamu myoyo gyaffe mu kutugamba nti mmwe tusinze ebintu bino ebitasobola kwerwanako ebitasobola kubeera nga bituleetera omugaso ate laba kaakati byali badde byerwanako okusobola okubeera nti Ibrahimu tabituusaako buzibu naye emyoyo gyaffe muli bali azaamaanyi okutulagira
1: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
0: ثم رفعني مرو كبيرا انت ببادي بتجد داتا مزما نكسوا على رؤوسهم بفولي لكم يتويج عبوي omuwarabu akoze ekisoko ekyo okulaga nti nno omutwe gwe guli awali ebigere ate ebigere bye bizza awali omutwe ti omuntu yeefuulidde ku mutwe gwe wano mu Luganda kyali badde ekisoko ekijja mu kisoko kyawo nti beekyusiza mu kitinga embazzi oluvannyuma lw'okutegeera nti emyoyo gyabwe gyali gibasudde mu bwonoonefu ate ne beekyusiza mu kitinga embazzi ne bagamba lakad alimta ma haulayi yampikun yegwe Ibrahimu atugamba tokimanyi nti bulijjo abasajja bano bakatonda teboogera.
1: Qala afata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum.
0: Qala nabagamba Ibrahimu afata'budun mwasala wukusinza min dunillahi nimuleka Allah nimusinza masanamu ma la yanfa'ukum agagata sura kubakolera chamugaso shay'an nakamu wa la yadurrukum atinigabira ngatika sura kubatusako kabiyadde nakamu.
1: Uffin lakum wa lima ta'budun min dunillahi afala ta'qilun.
0: Uffin lakum akabina mwe twakoowa ira ddala okubeera nti empisa eyo mugiremeddeko wa lima ta'budun min dunillah mutujjeeko obutategeera bw'okusinza ebyo ebitategeera ne muleka Allah subhanahu wa ta'ala bakitaffe mwalikomezza omuzo ogwo ogulabika nti nno gukolebwa abantu abatategeera afala ta'qilun timulimu kategeerera ddala n'akamu.
1: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
0: Qalu bagamba mulaba atandise otuvuma harriquhu tusaanye tumukumire omuliro tumwokye wansuru alihatakum mumeirenga olwo munaakola ekyo mujja kuba mutaasiza bakatonda bammwe in kuntum fa'ilin bwe mubeera nga mulina ekyokukolera omwana oyo ekikolobero kyakoze muberenga mumukumako muliro mumoche muberenga urumujja kuvanga mutasiza bakatonda bamwe ati kijja kuba kya kuyiga eribuli anajja tajja kutayo kuzanyira kuba katonda bamwe nga mbasinza mungereza mwe oyo ajja kuberanga afuse somo eri abalala kimujja kudayo kuberanga mulabo omuntu anadayo kutema atema oba nokuvula bakatonda bamwe era bakanya kucho kumwocha ne bamusula muliro Allah agamba muliro
1: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
0: قلنا تواغامبا يا نار مليرو قوينغا بمزوك سلام بلايمو علي مليرو وكتي الله غامبا تواغامبا مليرو كوني بردا وسلاما بيرو مجنو قفو واتنغو ليوبو نيو قفو ويميرمب على إبراهيم كبلايمو الله سبحانه وتعالى غامبا انت بلايمو رفن مروك مسلام مليرو يلقلو مليرو قوليك كبيرانغا قوشا بلايمو Siru siku mvirize ya dengo yeze, Ibrahimu ya tuke kisera, ba musuddemu na ba muraba, nga avute muliro nga atambula, nga teba musuddemu ne balinda na mando kuraba antigagwa, na vamu na atambula na ila techiwa chechava, chechitushava la geisha magirecho, njidala nabi wa Allah ila teba kiliza.
1: Wa aradu bihi kaidan, fajaalnahumu al-akhsarin.
0: Allah gama anti wa aradu bihi, baya galoku muko lida kaidan enkwezi muzikiriza veo, وجعلناهم الاخسرين نتوفورا abo bo enkweza abwenga zezo kubera ngazi gudde muguruka bye batafuna mu plani zabwe babula bamenyekera bwerere mwebe byonna bye bakola bye ba planninga
1: ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين
0: ونجيناه توونيا ابراهيمو Walutwa netuwonya ne muganda we Lutu kubanga kimanyiddwa nti yali mutabani wa muganda we yayitibwanga Haran Allah subhanahu wa ta'ala agamba twamuwonya Ibrahimu nti musumatusa omuliro era ne Lutu netumusumatusa okuzikirira abantu baabaali bali ebisiyaga bo baafaye n'awona netubeeranga tubawonya netubatwala ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin eri ensi eyo Allah gye yali yateekamu emikisa gye mu bitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala eyo ensi yali yagisukkulumya n'abeera ng'abawonya yali yagiteekamu omukisa n'abawa emikisa gye ne babeera nga basumatusi ne bagenda mu nsi y'eshaanu
1: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
0: ووهبنا له توغابيرا ابراهيم يوجيراغا اسحاق ومانا ايتوا اسحاق نامزارانغا مزارا منيني نيني يالي ايتوا ساره ويعقوب ناموانو يعقوب نافله تانغا يمزكرو يا متيرا كو مزكرو ازالي واسحاق وكلن بومبيابو نغا ججا نتاتا نوموانا جعلنا صالحين توهبتوندا نتوبافوليرا دالا بانتو بافي ابارونغوفو

ونوحا النبي نوح عليه السلام إذ نادى جكرانغا كولا من قبل البربري يوم بسيري بيدا وريا كولا الله سبحانه وتعالى نما زوكو فيرانغا كولا بانتو بي أبانتو بي مياكا بيندا مواتانو نبغا نوكو كريزة يوزا وبانتو تكومي وبرا باري چنانا مو فاستجابنا له توامو نكرانغا تكووت بي فنجيناه توامو نيو أهله نابانتو باباري أبكريزة من الكرب العظيم وچزي بيشاري چنيني كفو دوبو

ونصرناه تواموتاسا من القوم الذين كذبوا بآياتنا تواموتاسا بانتوا بابالين بساماتيكا غفي إنهم كانوا قوم سوء بالي بانتوا بابينيو فأغنقناهم فأغرقناهم توابا زكريزا ناما تبا أجمعين ونه وتسجل وفجاكا بكريزا

0: الصالحين.
1: وإسماعيل ذكر النبي إسماعيل، وإدريس ذكر النبي إدريس، وذا الكفل النبي ذا الكفل، كل بن من الصابرين فارين قبكم من كريزا غيبي بيابات من تانغاكونا ومحمد بيرو مقومي كريزا كبير نبي نجا. ودخلناهم في رحمتنا فاوين جزا وليكتاس لك وفنغا يجنا إنه من الصالحين بان تفالي بارونج نيوك سنزيرا وفجي جيم فدوا وفنغا ويفانا نانغا.

فاستجبنا له وما نقول ووهبنا له يحيى نتمغبر ومانا يتوى يحيى وأصلحنا له زوجا نتمرون وسرزا مشاروي إنهم كانوا يصارعون في الخيرات أبان فابو أبين جو يبون نباري نغبي ينيرابو ليوالي أكارون جي نغبي نجيرا موكسوكا فابو النا ويدعوننا رغبا نغبطو كورا ومنوكبا نغبطو إنا مسومين تتسورو كبسنوا ورحبا نغاتبا إنو كتيانتي أتوفو تبون نتسورو كباني جيروبو تبسنوا bali nga wakati uo kubera nesubi no kutia wakanu lana khashirin bali batu ndira nyira nga baulize nga bagonvu nga batulago kututia.

0: لو كان هؤلاء آلهة سنجيب بمسفن زد لبالي وكتون لبطوف ما وردوها تبالي ينجد مليروب وكل فيها نيب النبو النابا نيب باسف وانغ خاردون باقين دكو بيرا مبتبا ممرين بنا نكم
1: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
0: لهم فيها بالي بيرا باقين مليروب Zafirun okusinda olwebi tilipu webi olwebi tilipu webi vonerezo noko chewa nukusi kwa kumuliro ngowuli dabayi nukusindo kwa manyi wahumfi hala ya smaun elabali vena muliro ngate wali asovora kuhuli la uruku vera ante miranga jigenda kuwa mingi noko wazira na ngate wali ya uli la mune chayogera waburango uli la marobo ziga miranga
1: Inna alladhina sabakat lahum minna alhusna ulaika anha mubaadun
0: Inna alladhina mazmabu sabakat lahum minna alhusna Abakulembiru wakote chigambo cha fenti beboku yingire jana Ulaika abantu abu anha mubaadun akumuliroko bagenda kubira wala Tebagenda kubira angabagula vila kodala nagawe Oba tebagenda kubira angaboche wa muliroko
1: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
0: لا يسمعون تبقين دكولي لا حسيسها وشاكوا وكلما كواكو وكلما كوا مريروكو نوب السنق بكولي بيلا كولينا تبقين دكولي لنقبابي ولي لكونا كمنا كدقلا وهم في وهم نبو فيما اشتهت أنفسهم خالدون ngabali mubiengere byo emitima jabwe byejibiranga jiyo ya ngabali mubiengere byo ebyagali byeri emitima jabwe emirembere nakunga tebabivamu bali mukuri abali mukunywa no kujaganya

0: yauma mujukuru olunaku natuwisana ali tugenda okuzinga keggulu kafaji sigili lilkutubi ng'omuntu bw'azinga ku olupapula oluliko ebiwandiiko ng'ayagala okubaako walutereka walungi oba mubbaasa oba awantu wonna aw'obuvunaanyizibwa Allah agenda kukwata ezikulu zinaazitengeko nga bw'ozinga olupapula lwongo oba tolinawo olugendo tutereka nga lubateeka ebiwandiiko eby'obuvunaanyizibwa kama badana awala khalqin alyoka tugambi nti kali nga bwe nabatandika olubereberye mu kubatonda nuiduhu bwe tugenda okubazaawo waadan alaina yendagaano yaffe twagyeteeka kodda inna kunna failini rokwe okuvedda ffe tugenda okukola ekyo so si kyabalala ekyo ffe tugenda okukyenyigiramu watali kutuma
1: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
0: ولقد كتبنا في الزبور تواواندي كالدم بتابو من بعد الذكر يرفن مروك واندي ككل لوح المحفوظ أن الأرض أنت إنسينو يرثها يجينا كسكر وعبادي الصالحون أبدو بانغا ورنغوفو إبتابو بيونا الله إبي يليتو كفا مقرو ورفن مروك ميران تياليا واندي كدك اللوح المحفوظ ورباو ركومي ورولي يوفورو كلي كالون دوابو لكينتو الله قام أنتنا واندي كان بتابو بيامنغا القرآن التوريت الإنجيل الزبور بيونا nawandi kayonti nseno ya kusikirwa abantu banga abalongofu ekyo kimanyiddwa
1: inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin
0: inna mazima fi hadha mubino bituja tuogera labalaghan mwemuli okutusa mawulire eri abantu liqaumin 'abidin eri abantu abagala okubaba uliza abagomviri Allah
1: wama arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin
0: وما أرسلناك في استكمان قوم محمد إلا كجاك رحمة للعالمين نقول لك تسيري بتون دبيونا الله سبحانه وتعالى يقول توريتك تسيري بتون دبيونا ما جنني نابانتو
1: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
0: قل بغامبي إنما يوحى إلي مزني بيبين بابولي دابو باكو بسندك وجندي أنما إلهكم إله واحد بسمسن بتجزن جمسن زواب ومعركة دوم
1: فهل أنتم مسلمون
0: فهل أنتم مسلمون ولتيالي كبير أنت مجيم ركوكا

0: قال ربي قال رب احكم اي الله يجرى انغانغو غامبا الله سبحانه وتعالى بيرو مرمز ورمري بالحق نامزما وربنا الرحمن الله وفوي مساس زيني كسيتشبنا كنو كنسنغ اساسرو يا مجيمرا نو يا مغيرا المستعان واسبوك بيران تاتو يامبا منسنغ زفزنا على ما تصفون عبيرين الله سبحانه وتعالى اتكوزيبوا نغجيبوا كيبيونا Jibaro kumpoka na vyo, abata mtegira, Allah subhanahu wa ta'ala tumusababiri nga alamura mazuna, oyo uwechise chingi, oyo abira nga ya kumari libizibu ya fe, okwa wakanako, abira nga tukuzibwa, okwa wakanako nebe viva mwogirako, abata mkiriza, nga wa Qur'an jia tusiza bajiite nyimba, bajiite dogo, na biva mwito mtontomi, bamwito mrogo, Allah ya wakana nebyo, irate ndirizibwe, subhanaka Allahumma alhamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين
1: صدق الله العظيم
2: Eyo, yebadde Qur'an yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwoyalinga amasannyalaze.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أتنجو نلم سورة مريم آية زفجندو كرابا أنك الله يتاندي كاني نيوكو تنسيرفو nga agamba mu kitabo ky'ekitukuvu kaf ha ya ain sad, ezo ze zimu ku nnyukuta ensirifu ze twagamba nti Allahu a'lam bimuradih, Allah y'asinga okumanya ekiruubirirwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo. Allah subhanahu wa ta'ala teyatubikkulira kyama kya nnyukuta ezo ensirifu, naffe tulina kuzikkiriza nga bwe yaziteekawo nti nabyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ikru rahmati rabbika abdahu zakariya,
2: zikru rahmati rabbika, mu kitabo kino Qur'ani mulimu okujjukiza otegere okusaasira kwa Katonda wogwe nabbi Muhammadi kwe yateeka abdahu zakariya ku muddu we eyali ayitibwa Zakariya.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا,
2: إذ جكرك سير نادى ربه ويقول كتوند وي زكريا انغاراجا نرى كتوند وي انغامسبا نداء خفيا ورقو ورواري وروي جاما نغا تروري مبان دبي تروري مبان پوليري نغاري موشي فوشي yekwese mu ngeri ye nga Allah subhanahu wa ta'ala ya mulaba ikka.

0: قال انا كان بربك توندا وانجي انا يكون لي غلام نابيرا انت انغان فنو مانو مولين سنغابو غامبي وكانت امراتي اخرا غاتوكي ماني برونجي مشارا وانجي مغومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سونغاتي غانانجين توسي مومياكي جوغو كرو ejirabi kanti no ngonze ejirabi kanti no mazoku kwa mwenye ngozita de
1: kala kathalika kala rabbuka huwa alaya hain wakad khalaktuka min kabilu walam taku shay'a
0: kala na mugamba kathalika wechutio kala rabbuka Allah wa gambie Allah subhanahu wa ta'ali cha mazoku chogira Nagamba huwa alaya hayin echo jendi chintu changunyo wakati khalaktuka min kablu zina kutonda guru vere vere Zakaria walam taku shayan ke wali chintu chona neka akati woli nse amanya go kutonda ngalina echo chinde kere

0: waj'alani mubarakan umana kindam nasun ganyonyura bantube ntima tata Allah subhanahu wa ta'ala mfuddo wa mkisa aina ma kuntu wonna windi bangandi wa auswani bisalati ankuchiddo kubera ntinsalenga wal zakati atintu lingani zaka matumtu hayi banga liindi maranga nchari mlamu
1: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا
0: وبرًا بوالدتي أنغامبي نغوندير نيابو ولم يجعلني جبارًا شقيًا دام فدوي ومونتو تشواجو وين باكو مونو نفوا صبرو كبيرانغا جيميرا ماما وي
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: والسلام علي السلام علي مريم بجبير كنت باتو ألا باقامي يوم ولدت وكفكرنا كروين زالدت ويوم أموت وكفكرنا كروين دفا ويوم أبعث حيا نكرنا كروين دزوك الزبوان قاند مرمو كفمونتانا الله سبحانه وتعالى إمبيري يناجي مفوري ديا مريم بينغا سيجين دفلا باكوبيتي سيبي نيزي بريتوكا كفانتو نبي كانغا باكرنا كروين كوميريرو
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: ذلك عيسى بن مريم أي عيسى متبني ومريم قول الحق غتكبول الدبي قامبي بيا مزمي بيا لو الذي فيه يمترون إبي قامبي بيا بسنغو بونجي مباتسو كوبا ببوسا بوسا غتبكا كسانتي ويقوتو ويقوالي
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: ما كان لله جاري تشبوان إلى الله سبحانه وتعالى ناكم ناكدقرا أن يتخذ ولدا وكبيرا تأزال بزازموانا سبحانه ويشايوكانا ناشيرا تكزيوين ناشوتي تشمساني لكموغراكو إذا قضى أمرا وباس الزيويتي انتو تشبيري تشايقر وكبا فإنما يقول له مزما يا يقرب وقزيكو تشنتو يشنتو كنبا فيكون نتبانغا فيقرا
1: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: وإن الله ربي مزمع الله يمرزوانك وربكم إرى يمرزوانك فاعبدوه ممسينزي الله سبحانه وتعالى بواجب وقامبا جي الله سبحانه وتعالى يمرزوانك إرى يمرزوانك ممسين زي هذا صراط مستقيم إلو ليكوب التوف وابانا بابالي كتي بيباجو كبيرانغا بيسيمي أبالي كوب الدامبر كفريو كسينزا الله مبوكا كفوكو كسينزا ويسيموانا وابلا متوى الله واتو بيهيو جراكو نغا بيبي كامبو الله بياتو غامبي انتي بيبي مزيما أباسنغو ونجي تبابي كيريزاتي نبابي جوسا نبابي يتو موانا الله غامبي يجاشو كزيوه ناچو تيتي مستانيرا وابلا وابايا قدو كوريشي انتو على جراو زينتبا نتبا واتو بيالا جرا عيسى بيري نابا نغا سيموانا وابلا متوى
1: اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
0: فاختلف الأحزاب بيا ولا نبيت ما تمام وبيبين جبيا كسوك وقب محمد من بينهم وكتوا بيو أبامو نبامو يتو موانا أبالا نباس قرانغا باكا كسانتي مدوا الله أبالا نبامو يتكتون داي نيني فويلون أكبونا أبونا فويلون أرسنير ومريرو فويلون إبي ووبي للذين كفروا bigenda kwa kwa baba wakanya ekitufu ne bakiva ko ne babuka ne kichamu mimashhad yawmin adhim kuruna kurwe nkomerero rugendo okubulunene Allah rwagendo kwanjula buli kintu kyonna musana

0: إنا نحن نرث الأرض مزمفي في الجوك سكرين سينو ومن عليها نبي النبيكو وإلينا يرجعون بالنجت لجب الجوك الزبواء abata jana chintu ilati bajagenda na chintu wabula tujja kuba balakibi bibakunganya ababifuna makuba matufu bayiringa basasulwa obulungi ababifuna makuba amakyamu bafuna eki bajamu
1: wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya
0: wadhkur irajukira fil kitabi mukitabu muno tukubuliddemu ebintu bingi jukira mune omuddu waffe Ibrahim nabbi Ibrahim alayhi salam innahu mazmum sajjo yukana siddiqan nabiyya yali nabbi ayogera amazima nga era twamuwa ogwa nabbi nabeera nga akola emirimu gyaffe nga ekyali kyetaagisa
1: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
0: إذ قال لأبيه جكر ريقامب كتاوي آزرا يا أبت وانق بتاتا آزرا لم تعبد الواتنا ويني قدم كسينزا ما لا يسمع وينفي بتوليد السنغو بيرا كتو يقلا وكفي قامبا ولا يبصر بتصبر كبيرا كبيرا ولا يغني عنك شيئا كتبين تبين زكما لك أن تنكمو الله سبحانه وتعالى واتبوات نميزه بفمو مانا بيالا جيري كتاوي

0: falamma i'tazalahum wa'amaru kubeera nti ayawukanye nabo wama ya'buduna min dunillahi nebyo bye baali basinza ng'ayawukanye nabyo ebitali Allah wahadayna lahu ishaqa twamugabira omwana ayitibwa ishaqa ne ishaqa era n'azaala yaquba omuzzukulu we yaqub wakulla jaalna nabiyan bonna abaana abuli omuzzukulu twabafuula bannabbi wamu ne iburahima alaihi ssalaam
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: ووهبنا لهم من رحمتنا فابغبيرا بانتوا ابو كوبيريو كساسرا كوفي يتبغبيرو كوبيرا غباتيكيتكوبيتوفو وجعلنا لهم لسان صدق عليا يتبغتيراو اوكوغيرواكو اوكوا مزيما اوكوا واغورو يريان نيميزا بانتو بونا باجا كوبيرا غبابوغيرا كيبيرونجي بييري اوكوتوسا انسينو ويري بانغا انسانيو
1: وذ

0: نبيا
1: واذكر الذكر في الكتاب مجتب يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قران الى تشكور الى ومدوا الله يا ايتوا موسى انه مزمو مدوا يا ايتوا موسى كان مخلصا يا لمسج ومتكف وكان رسولا نبيا يا لمتم وفيرا النبي الله سبحانه وتعالى يا موجدكم السريم ينو
0: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وامكو لك السيد يورسوسي إيابيو وقربناه نجيا يتمسين بزوك فيرانغا يجرم نفي وكتي وفي نيينغا توالي مبونزي نغتولي مشامة بابلي
0: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
1: وهبنا له نتمقابلا من رحمتنا وكبير يكساس لك وفوكستنز لك وكسبتك يكسبا فمقابلا أخاه هارون نبيا مقاندا وهارون نينا بيرا النبي وفي كبانغا يا سبانتي انتماني مقاندا وانغي هارون يا سنغو كوغرانا ماتيزو برونجور لمروي برونيونيورو مفانيونيوكين سونغا الله سبحانه وتعالى نينا مموغاني باقين دفننا إيريكي يا متومي وفراو بابيرينغا بمتوساكو بباكا

واذكر ذكر في الكتاب مجتبى فمن اسماعيل مدوا الله يتي واسماعيل انه كان صادقا وعد يوم سجو يونغا توكيرزا نيندا غانو زي وكان رسولا نبيا الى يدي متوم وفي الى يدي النبي وفي غفتوا متنا الله سبحانه وتعالى واتوا واتكا كسا.

0: fakana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah yalinga alagira abantu be okubeera nga bayimirizaawo eswala mu bukakafu bwazo waz-zakati n'okutoola ezzaka mu bugagga bwabwe wakana inda rabbihi marudiya yali omuntu oyo Isimaili eri Katonda wenga yamussaako okusiima kwe
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر الجكر في الكتاب مجتب شفمنا مدوى الله ملالا إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني النبي وفو موجز ومزمى الله سبحانه وتعالى نيامو قلتكم القرآن مسورة يمينو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: ورفعناه تومسكولا مكانا عليا يتومسكولا نتومتيكا مشفيشا وقرو إلى النبي يسر عليه السلام الله سبحانه وتعالى بيطوال النبي وفي محمد يجندو كبيرانغا جندا مقرو يسانغا جاجا فويو نوح إدريس عليه السلام غاجيو مقرو الله سبحانه وتعالى yamuwa ekifecha wa guru yamusitula na mutwala wa guru Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti nabbi oyo yamutekeyo wa guru mu guru eryokuna.

أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بتكون يدبيب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيب ينجرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر آدم وممن حملنا مع نوح إربي بما بذكر أبو أبا بما أبو بتواسكرا ومن النوح أباونا أباونا أخذكر إلى مزقا متبا ومن ذرية إبراهيم ويمولي الزد يا إبراهيم ما هو بتنين يدي وإسرائيل ويمولي الزد يوم الدواء الله يتبع يعقوب متبني وإسحاك إسحاك متبني وإبراهيم عليه السلام وممن هدينا واجتبينا إلى مريم بانتوابو بانجي بتوارون دامن تبتيكا وليوبرون أمو وفي مبذكر بابا انتوابو مرينيه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قدر أبو بابا أولي الدامتيك الله يمساس الزنغ بسمروا خروا سجدا وبكيا باكا وانسن بفونما بجد كابا مزيقا كفر كتور وكتيا الله سبحانه وتعالى وانغ فاميليو الله يليا جتيكم وبرنغم بابا انتبان جابا فامو نبابي ربا النبي

جنات عدن الجنزي بينجريب يوكوبيرا ميمين بن النكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارك نساء أبد في يوم ساسزي بالغيب الله سبحانه وتعالى يزبرك نساء ومنوكو فيرانتي باربا مسكنزان قتب مربكو باربا غبين السوبي يريوكو توكيزا الله سبحانه وتعالى اندقانو زيزي يبقانبا ومنوكو فيران قتب مربكو نبيو ببابرك نساء تبابرابا غكو إنه كان وعده مأتيا Allah subhanahu wa ta'ala indagano ye egenda kujerete ko kujanga bo yagiraganyisa bananyinyo era jja kuba wejjana ngabo yabagamba

قل بغامي من كان في الضلالة وموتي النار بكان غاري مبوزي فليمدد الله سبحانه وتعالى أمونغيري للدلا أمونغيري مبوزي فليمدد له الرحمن مدا الله بيرينغا أموانغاري زمومبيري يوبوزا متوالي لزبواتو حتى كتوسا إذا رأوا ما يوعدونا bibali maloku laba kwechi kibala ganyi sibwanga kize imal azaba bachibonerezo wanokunsi wa imma saata baruna kurwanko mererunga rwiru yingidewo basayalamuna bajja kumanya ekibonerezo bwekinabanga kize wanokunso bange kiyama kiyingidewo bulo bagenda kutegira baba wangalira mu bukafiri man huwa sharru makanan ani yaine kife kibi Obani alibira mchifechi wingi Allah tuisizechi yama wa adha afu junda alibira naba majaba nafu alibira naba abamu yamba abanafu ani Allah subhanahu wa ta'ala wagendo kufuru munafudala kuruna kuruwe nkomerero vabe irangi chibi ya gaza wanukubira mbifo vya bitiwa vabe irangi chibi ya gaza kubira angabaina manji esawa weribeze ababa wanga alidemu mbereyo Allah gaibarekeyo Naiwe chiliba chizeba litegira ni aligendo kubeira wabi, ani aligendo kubeira naba yambi abanafu.

0: وكم أهلكنا قبلهم بمكبت السي نقبت بالنبا كبيره من قرن إمير بمين جنيو هل تحس منهم من أحد وينيو وولزنوم ينينا أو تسمع لهم ركزا وينيو منتو ينى قرابكو انتوونو يذكر ذكتي أليكم سنغا إغوندي نغوندي أو تسمع لهم ركزا وولزيو وكوكوا كوايا كوا وكو نجبالي بجي يباتي لدباسي سي ولمنتو عليندي نكو الله سبحانه وتعالى الوالي مجم تفوجي تو ينى قرابكو تو ينى قوليزان تعالي kuchino bachiri teini Allah subhanahu wa ta'ala bunaya wa umuzadda buli agenda atukeyo na abirange ya simayo ebili kunsi taina ko chajulira Allah subhanahu wa ta'ala gamba ntimu wa agenda bitwazi kilizanga temuna vira wu waliyoguo ulira kuru kwa kwayo na keyuji ya raga oba waliyogu urabako ntiaimechi ntugundi chako zeneri soryo Allah subhanahu wa ta'ala yabawumuza nafejitulaga tujja kuumula tukutukewo nebyensi ngebyensi tetuna kyetulabako n'abali ko tebalina kyebalaba kyetukola ate tebalina kyebawuliza gyetuli tusaba Allah tujje mu nsi nga tulibakkiriza atuwonye ebibonerezo bye ate atuyingiza awali ejja naye awali okusaasira kwe amin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: طه بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه الله سبحانه وتعالى يتانيك السورين ننيك تنسرف بري يطانها نباتو قامبانتي الله أعلم بمراده ودنك أبامون كباب نزباتي لبنبا قامبانتي طه وأن الله يرياتك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قاموا قام بانتوا وانقف بطاهم سجقوي
3: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تتواكو السيزة القرآن قلنا بمحمد كتابي كابيري الله سبحانه وتعالى نغا كتوالي تلوبي للمرام ومكتستان توبيرين ويونونيكا كتوالي انتي القرآن يكسانغو لمرنغم اتبا يمارو كوكا ابيرين يكونو نبونو ني ندا
3: إلا تذكرة لمن يخشى
2: إلا كجاكو مرامو مكرو تذكرة القرآن ينسب إبيرينج جوكو بوريرا لمن يخشى برينا لمعكة الله كتابك الله سبحانه وتعالى جاكا جولي ومرامو مكرو كبيرانتي كبوريرا وينا لمعكة بيرانغا كاغروك يا الله جاكو بيرانغا تيا
3: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
2: تنزيلا قرآن يسبا ممن خلق الأرض وكفيريو الله يقول انسي نجيبوا ايوا الله يأتون انسينو والسماوات العلا نقروا ازيري يومو انقلا ازيري وقروا الله سبحانه وتعالى زياتون ديو جاري
3: الرحمن على العرش استوى
2: الرحمن ويو الله مرزوه بتوند أساسرو يو أمجيمرانو يامولينا كنو كبرامبوينسي على العرش آريكو نمروندو يستوى غاترد الله سبحانه وتعالى عدو تيكي زانت الرحمن على العرش استوى ويو الله ينيكي سيكي تسسولا آريكو نمروندو ينغاتو داترد